0: You are now listening to the Eritrean Voice.
1: Una South Eritrea.
2: Zi Dirti Eritrea.
0: Ladies and gentlemen, this is Maramin Nadi with you. You are now listening to the Eritrean Voice on 855 AM at 3CR station. This session will be airing every Monday, 6:30 to 8 PM. In these sessions, we will begin by discussing the highlights in Australian news, followed shortly with news related to Eritreans in Australia. If you have any queries, please call the station on 9419 8377. Again, the number 9419 8377. This program can also be located on our website www.3cr.org.au/Eritrean. Lastly, I'd just like to thank you for listening.
1: مستمعينا الأعزاء طاب مساءكم هنا إذاعة صوت إريتريا من استديوهات 3CR على الموجة AM855 إذاعتنا تأتيكم مساء كل يوم الاثنين من السادسة والنصف إلى الثامنة بمواضيع وأخبار متجددة بإمكانكم أيضا الاستماع إلينا على موقع 3CR على الإنترنت www.3cr.org.au/Eritrean
2: مرحبا كبران سمعتنا زي دمتي إيرتراي دمتي إيرترا كاب مدبر راديو 3CR كوميونيتي راديو أب أي أم شومنتي حموشتي حموشتي سوني سوني كاب ساعة شدشتان فرغان كساب ساعة شومنتي زم حلالف سومنا ومدابيو كم أون كبران سمعتنا أب www.3cr.org.au/Eritrean كتكتاتر

0: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، تستمعون إلى إذاعة صوت إريتريا من 3CR على الموجة AM 855 كل يوم الاثنين ابتداء من 6:30، وتستمر معكم حتى 8:00. مستمعينا الأعزاء، في برنامج اليوم يمكن تغطيتنا حتكون بمناسبة ذكرى مرور 65 عاما لذكرى انطلاقة الثورة الإريترية المسلحة بقيادة الشهيد البطل حامد إدريس عواتي. فكل عام والشعب الإريتري في أي مكان يعني يعم إن شاء الله السلام. وطبعا أستاذ أحمد، احتفل الإريتريون حول العالم ابتداء من داخل إريتريا إلى المنفى بمناسبة ذكرى 65 لانطلاقة الكفاح المسلح بقيادة الشهيد البطل حامد إدريس عواتي. فكيف تابعت احتفال هذا العام أحمد مقارنة مع الأعوام المضت؟ يعني
1: نعم، في البداية طبعا المستمعين الأكارم مرحبا بكم، وطبعا أنا أحمد الحاج ومعي زميل برهان إسماعيل، وكما أسرف الزميل برهان طبعا نهنيكم في البداية بمناسبة الذكرى 65 للكفاح إعلان الكفاح المسلح والفاتح الخالد، طبعا الفاتح من سبتمبر الخالد. حقيقة الزميل برهان، هذا اليوم طبعا يوم ومناسبة جليلة طبعا في نفوس كل الإريتريين، وما في شك أنه لها مكانة طبعا يعني عظيمة ومكانة كبيرة في تاريخ الشعب الإريتري. لكن ما لفت انتباهي بالأمس طبعا كان هناك احتفال هنا في مدينة ملبرة، طبعا المجلس الوطني أقام، وبمناسبة الاحتفال المركزي المجلس الوطني نفسه عمل احتفال مركزي في على مستوى استراليا، في على مستوى العالم كله عمله هنا في مدينة ملبرة وأستراليا. وهذه لفتة طبعا كريمة، ولفتة فعلا يعني تقدر وتسمن الدور
0: جهود
1: الرجال الإريتري هنا. فما لفت انتباهي في الكلمة طبعا التاريخ الإريتري يعني حلقات متكاملة، يعني هو لم يبدأ في الفاتح من سبتمبر 1961، ولكن كان لدينا نضال يعني أخذ أشكال متعددة من أربعينات إلى الخمسينات
0: قبل
1: ذلك أيضا، حتى بالتاريخ طبعا بالعودة إلى التاريخ أنه إريتريا حتى يعني تشكلت يمكن في كدولة معاصرة 1898 89 الاعتراف منيليك وإيطاليا طبعا. وهناك رسمت طبعا إريتريا، لكن تم إلحاقها طبعا بإثيوبيا في ذلك الوقت طبعا. لكن يعني كخلفية تاريخية أن إريتريا اليوم لا تعتبر دولة حديثة، يعني لم تنشأ يوم أمس، ولكن لديها أكثر من 100 عام، وبالتالي يعني وكل حتى عام 1991 عاشت هذه السنوات كلها في مراحل من النضال. الزميل برهان يمكن المستمعين الأكارم بالذات غير إريتريين يمكن ما يعرف هذا التاريخ، فعلينا أن نذكر أن التاريخ الإريتري تاريخ طويل من المقاومة ومن النضال، يعني يمكن بدأ من هذه الاتفاقية الزالمة طبعا التي اعتبرت أن إريتريا جزء من أثيوبيا سنة 1889 يعني. إذن نعم، المناسبة بالتأكيد الوطنيين الإريتريين يعني يدعو يعني اعتبار كبير، ويدعو يعني عنوان خاص لهذا اليوم ويحتفل به طبعا، لكن هناك قصة بالتأكيد، يعني نحن نحتفل بهذه الذكرى الخالدة، ومع ذلك هناك قصة في الحلق زي ما تقول، وقصة في الأنفس، يعني الوضع الحالي وضع مزري طبعا لا يتناسب مع حجم التضحيات الإريترية، وهذه الشهداء يعني سلسلة من الشهداء والدماء الطاهرة التي سكبت من أجل التحرير ومن أجل العدالة والمساواة والقيم النبيلة. طبعا الشعب الإريتري إلى الآن يعني زي ما تقول معلق، يعني لم يستقر ولم يرى يعني مجهوداته تثمر كما كان يعني
0: أرضا إريتريا يمكن حررت، لكن
1: بالتأكيد النضال طبعا مستمر. النضال ليس هو تحرير الأرض فقط من الاستعمار، ولكن امتلاك الإنسان المواطن لقراره ولسيادته ولاختياره، والعيش في فوق أرضه أيضا بدون خوف وبدون وجل وبدون المطاردات الأمنية اللي نعرفها والرقابة الأمنية الموجودة المسلطة حول الرقابة الإرثية. فللأسف يعني صحيح نحن نحتفل ونخلص شهداءنا، ومع ذلك أيضا لا ننسى الواقع المرير الزميل برهان، هذا الواقع كما قالوا أمس يحتاج لجهد وتكاتف وعدم الاستكانة. نعم.
0: وللأسف الشديد أحمد، يعني الشيء المؤسف حقا، يعني الإريتريين الذين لجأوا إلى السودان بسبب المستعمر،
1: نعم،
0: حتى الآن لن يعني أغلبهم لم يعود إلى إريتريا من 1967 وحتى اليوم يعني.
1: نعم.
0: وده يمكن من الأشياء التي أيضا في بعض الأحيان تذكر كأنها نسيت يعني. حتى أنا نقرأ مثلا في بعض التقارير قضية اللاجئين الإريتريين المنسية.
1: نعم.
0: للأسف الشديد يعني. فكما قلت طبعا هذا النضال لن يكتمل بعد. فعلا إريتريا حررت أرضا، لكن الشعب الإريتري لا زال يعاني ولا زال موجود في الشتات ومعسكرات اللجوء. وبالذات يعني أحمد من الألفينات يعني خلال 26 عام التي مضت عدد كبير من الشباب الإريتري يعني غادر البلاد لأسباب كثيرة، من ضمنها طبعا مسألة الخدمة الوطنية المفتوحة، عدم العمل، أيضا التعليم كما ترى هو متدهور جدا، وأيضا المعيشة العادية، الأمن، الاستقرار، يعني دي كلها طبعا بقت عامل
1: عوامل طاردة يعني للشعب الإريتري والجيل والجيل الجديد للأسف. زي ما قلت يمكن نسبة اللاجئين دلوقتي أو نسبة الذين يفرون من إريتريا هي فئة الشباب،
0: فئة الشباب يعني أكبرهم يمكن يكون 35-30 سنة،
1: التي يعني
0: والفئة التي ولدت في دولة إريتريا
1: يعني بعد التحرير،
0: بعد التحرير يعني ما هؤلاء الشباب لا يعرفوا منغستو ولا يعرفوا هيلي سلاسي يعني.
1: بالضبط. نعم.
0: أما هم ولدوا تحت حكومة إريتريا في دولة إريتريا وعانوا.
1: نعم.
0: فالوضع
1: يعني الوضع
0: فعلا
1: الإريتري فعلا وضع شاذ يعني جدا، ومقارنة بالدول الأخرى يعني حتى الدول الدكتاتورية والقمعية إلى حد ما فيها نوع من المتنفس.
0: نعم
1: يعني
0: نعم زي نعم ما قلت نعم نعم للأسف الشديد.
1: نعم. إذن نعم سمعنا الأكارم الزميل برهان.
0: نعم.
1: يمكن نبدأ بقراءة نشرة الأخبار. نعم قبل بعد ذلك مستمعينا الكرام، كما أسلف الزميل برهان سوف ننتقل إلى نقل بعض الكلمات التي ألقيت يوم أمس في احتفال الاحتفال الكبير الذي نظمه المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي في إريتريا هنا في أستراليا مدينة ملبورن تحديدا. بالأمس الجالية الكريمة طبعا مست في هذه الأمسية الوطنية، سوف ننقل إلى حضراتكم بعض الكلمات التي قيلت في هذه المناسبة. إذن مستمعينا الأكارم طبتم مساء مرة ثانية، وفيما يلي أقرأ حضراتكم نشرة الأخبار. غيب الموت يوم الاثنين الماضي 31 من يوليو المنادي الإريتري الكبير محمود جابر يونس العمر تجاوز 80 عاما، غدا منها سنوات عديدة في النضال والمقاومة الإريترية ضد الاستعمار الأثيوبي. فالفقيد ينتمي إلى جيل الثورة المسلحة الذي التحق بها في باكورة عمره وفي السنوات الأولى من شبابه، وقد نادل في مكان ومرحلة خطرة كان يواجه فيها الموت والاعتقال المحقق في أي لحظة. وبالاطلاع على سيرة المنادي محمود جابر يونس نجد أنه من مواليد 1939 والتحق بالجيش السوداني أولا ثم عمل في الشرطة الإريترية بمدينة تسنيه. اتهم في تسنيه بالتعاطف مع الثورة الإريترية في بداية الستينات ونقل على أثرها إلى العاصمة أسمرة. عمل في شرطة العاصمة الإريترية لأربع سنوات وكان مراقب لاتهامه بالعمل مع الثورة الإريترية، وكانت عنده حين ذاك اتصالات بالثورة وهو داخل الشرطة الإريترية حيث كان يلتقي مع خلية الجبهة ومناديبها ويوزع المنشورات داخل أسمرة، وبحكم موقعه أيضا داخل الشرطة كان يسهل توزيع هذه البيانات ويقوم بعملية المراقبة. بعد أن اشتدت عليه الرغابة وكادت تصله أيدي جواسيس ومخابرات الاستعمار البغيض، التحق المنادي محمود جابر يونس بالميدان في عام 1966 بالمنطقة الخامسة. فورا إسر التحاقه بالمنطقة قائد المنطقة الخامسة والدايك حساي رحب به إمام الجنود وأخبرهم بشجاعته وكيف كان يعمل مع الثورة من داخل العاصمة الإريترية أسمرة، متحديا كل المخاطر ولم ترهبه التهديدات الأثيوبية هو داخل العاصمة. أصبح بعدها نائب فسيلة كان يقودها المنادي الكبير عبدالله إدريس محمد في المنطقة الخامسة، ثم شغل أمين استخبارات للمنطقة الخامسة وأمين مالي داخل الميدان عموما. وبعد ذلك أيضا عين مندوب للقيادة العامة في منطقة كبسة بالمرتفعات بالتأكيد، بحكم خبرته الأمنية أيضا تم توجيهه إلى قسم التحقيقات المركزية داخل جبهة التحرير الإريترية. وأخيرا من تلقاء نفسه، وهذه كانت أيضا ميزته ومن ضمن مزاياه الأخرى طبعا التسامح والعفو وأيضا النزاهة، حيث طلب إعفائه من كل المناسب وعاد جنديا عاديا. إذن المستمعين الأكارم، المنادى الكبير لقد عانى الفقيد محمود جابر يونس في السنوات الماضية من أمراض الشيخوخة، وكان مقعدا تحت رعاية أسرته الكريمة وأبنائه الأفاضل وأقاربه، وقد كان دوما محل سؤال وتفقد من أبناء الجالية بمدينة ملبورن وأستراليا عموما. نسأل الله اللهم ارحمه واغفر له واجمعهم أهلي في الفردوس العلى أنك ولي ذلك والقادر عليه. تعازينا إذن في إذاعة صوت إريتريا الحارة لأسرته الكريمة والكافة أقاربه وزملائه من منازلي الثورة ومقاومي الطاقي البقيد. الزميل برهان أول في البداية طبعا نعزيكم أيضا، هذا عمك طبعا الراحل محمود جابر يونس وعم شقيقة والدك، فلكم التعازي أولا. وماذا تقول عن أيامه الأخيرة، أيام الفقيد الكبير في الأيام الأخيرة؟
0: والله أولا ربنا يرحم المنادى الكبير محمود جابر، وطبعا كما هو معلوم أحمد هو فعلا السنين الأخيرة عانى، يعني كان بيعاني صحيا، وربنا إن شاء الله يجعله في ميزان حسناته.
1: نعم آمين.
0: وكما ذكرت يعني في التقرير أو في عن عمي محمود، يعني هو كما معروف من المناضلين اللي التحقوا في الثورة في الستينيات، يمكن يعتبروا الدفعة الثالثة أو الرابعة بعد انطلاق الثورة الإريترية.
1: نعم.
0: وقبل ما كان في البوليس أيضا كان في الجيش السوداني لمدة 3 سنين. وبعد ذلك هو أصلا ارتحل من كرن لقضارف لإكمال تعليمه، لأنه كان بيدرس بالعربي
1: في في في في في, في,
0: في كرن. نعم
1: نعم, نعم.
0: فبعد ذلك في القضارف طبعا هنالك كان في القوطة الشرقية،
1: نعم القوطة الشرقية نعم،
0: ومن قبله كان في طبعا خيلان وأعمامه كانوا موجودين في الجيش مثل جدنا حشال
1: عثمان
0: وعثمان
1: نعم.
0: واللي سبقوه يعني
1: وهذه القوطة الشرقية بالمناسبة هي الرعيل حق أول الناس الجنود كانوا
0: صحيح
1: من الأسف مؤسسوا الثورة في معبر
0: أبو طيارة نعم. عمر إزاز رحمه الله كلهم عثمان شنب عمنا إبراهيم بهدوراي
1: نعم،
0: فعمي طبعا بعضهم يعني
1: فبعد ذلك طبعا لم التحق بالثورة 66، لكن في داخل كان ينادل طبعا قبل ما يدخل الميدان،
0: قبل ما يخش قبل ما تبدا الثورة هو كان في السودان، وزي ما قلت لك هو بيدرس، بعد كده التحق بالشرطة وهو عمره 17 سنة يمكن، وحتى كان في الجيش لمدة سنة، وحتى ذهب إلى الجنوب يعني في أياميها في أيام أنيان يوان وأنيان
1: في الخمسينات،
0: كان بيحكي كثير يعني عن الحرب في الجنوب. بعد ذلك لم يجدد الهناية بتاعته في الجيش السوداني،
1: نعم،
0: وحتى في الجيش السوداني
1: في تلك الفترة لم يقبل كأنه سوداني، كان يعاملوه أنه كأنه يعني يعرف أنه
0: سوداني، معروف ما هو الجيش كله كان يعني فهو حتى في الجيش كان ماسك في قسم الأمن.
1: نعم.
0: بعد ذلك سمع يعني 61 عندما انطلقت الثورة وعن الحركة وكذا، لأنه هو كان الفترة ديك في السودان.
1: نعم.
0: فما كان عنده أي معلومات، لكن كان بيسمع زي ناس يعني. فقرر يرجع إلى إريتريا وزوج.
1: نعم.
0: والتحق بالشرطة في
1: مدينة
0: إريتريا.
1: نعم.
0: في إريتريا حتى لا كان شغال في أسمرة، كان شغال في تسني، كان بيتحرك لأنه برضو كان موجود في الأمن يعني.
1: نعم.
0: وهو في البوليس أياميها كونت زي ما تقول خلية داخلية،
1: نعم،
0: وجند عشان يعمل من داخل وهو في الشرطة.
1: نعم نعم.
0: هو ومعه أيضا أعمامنا أنا نسيت أساميهم الآن، نعم، لم استحضر، لكن كان في أساتذة في داخل الأسمرة ليس هم في البوليس،
1: نعم،
0: أما من ضمنهم الله يرحمه عمي محمود كان بيتعامل معهم. وحتى من القصص اللي بيحكيها يعني كان بيدخلوا منشورات للمسؤول أكبر مسؤول في أسمرة ويستنيه منشور من جبهة في طربيزته كان بيدخلوا. دي الأشياء دي كان بيعملها، من ضمن الأشياء اللي كان بيدحي بها كان عمل عمي بحكم هو كان عنده إمكانية يخش أي مكان يعني.
1: بالضبط نعم.
0: وفعلا كان رجل شجاع، فعلا شجاع يعني ما فيه كلام، شجاعته أيضا، رجل نزيه ما يتعرض في غيره، وأنا كنت بشوف تقارير زمان في مذكراته،
1: نعم،
0: أيام كان مسؤول المالية،
1: نعم،
0: يعني قرابيت وما عارف إيه 5 سنتم
1: في مسؤول المالية في
0: 10 سنتم
1: في الجبهة.
0: أيوة. فذكر في الثمانينات بعد ما جاء من السعودية، كنت بقرأ من المذكرات بتاعته، فقلت له عمي ده شنو 10 سنتم، خطوط العلاقة اللي فحسابنا كان بيه كده يعني ما كان في رجل دقيق جدا في
1: أمانة كان أمانة يعني واحد ما يستاهل حتى بأي مبلغ ولو سنت يعني نعم.
0: فسنة 66 اكتشفت الخلية بتاع البوليس الإريتريين كلهم اللي كانوا شغالين ليس عم لوحده نعم. كان في أبطال معه كسر يعني من ضمنه عمنا إبراهيم بوليسي وكتار يعني
1: نعم.
0: فأول ما كشفت الخلية اتمسك طبعا عمي وقتها تقريبا كان في تسني
1: نعم.
0: ومن هناك هو التحق ل ولا كان في أسمر الله أعلم المكان لكن التحق
1: نعم. أعتقد التحق من أسمر
0: من أسمر
1: حسب ما نعم. قال نعم.
0: التحق والتحق في الجبهة وقوبل فعلا مقابلة الأبطال يعني
1: لأنه كان معروف الأمر هذا وكان في عنده اتصالات مع الجبهة ومع الثورة نعم.
0: وحتى من الناس اللي أخرجوا يعني كان بيطلعوا السلاح وكذا من داخل المدن للميدان يعني بالتنسيق يعني
1: نعم.
0: ليس هو شخصيا لكن بالتنسيق مع الآخرين وفعلا ساعدوا الثورة في بدايتها وضحوا تضحية كبيرة وحتى بيحكي يعني عندما خرج من أسمرة
1: نعم.
0: بالكاكي يعني بالكاكي بتاع البوليس اللي كان لابسه لأنه هو سمع الخبر من برا بأنه
1: كشفت تمت المداهمة
0: المداهمة الآخرين نعم.
1: نعم.
0: فمن ضمن الأشياء أحمد يعني هذا الرجل كلامه ما كثير يعني كلامه قليل
1: نعم.
0: وفعلا رجل أمني يعني لأن حياته كلها اشتغل في الأمن يعني وكان دقيق في عمله وكان مخلص في تواصله مع الناس شوية كان بيبقى عصبي بالمرات لأنه ده يمكن العسكرة
1: نعم.
0: لأنه منضبط أكثر من اللازم يعني. وقت يشوفك كده مهبلس وكده بيزعل يعني
1: الوضع كمان ما بيزعل أنا دلوقتي يمكن حنستمع الكلمة التي ألقاها في المظاهرة بالمناسبة نعم. أيضا كان أحد المقاومين في هذه المدينة وحضر طبعا كل الأنشطة ضد
0: وما بيحب الضجيج زي ما قلت في الجبهة عرض عليه مناسب كثيرة لكن هو الرجل كان بسيط
1: رجل
0: متواضع رجل يحب يعني
1: خارج الأضواء يعني زي ما قلت جندي نعم. كان نعم. يعيش جندي عادي يعني لأنه
0: نعم.
1: يمكن دي كمان عشان تتناسب مع طبيعته النزيهة لأنه المسؤولية أحيانا ما تخليك أيضا تطلع يمكن من
0: يعني صحيح من للأسف الشديد نعم. أحمد هؤلاء الأبطال كلهم يعني سواء كان المنادر المحمود جابر أو غيره واللي موجودين أحياء ربنا يطول في أعمارهم يعني هذه ثورة يعني أحمد لن تنتصر هباء سباء يعني كان في ناس فعلا جاهزين يضحوا بأرواحهم أنا من الأشياء اللي بذكرها يعني أول جندي إريتري شفته ماسك سلاح كان عمي يعني
1: يا سلام
0: ده كان تقريبا في سنة 75 في قرية اسمها رورا بيت قبو
1: وانت طلعت من كرم وانت جاي ماشيين
0: للسودان هو كتب رسالة لوالدته لحبوبتي الله يرحمه وجدي جابر
1: نعم.
0: كتب رسالة بأنه هو موجود في القرية الفلانية ويجي يزوره لأن حبوبتي كانت بتمشي كل سنة أتذكر
1: يا سلام
0: يعني.
1: نعم.
0: فأنا مشيت معهم أخذوني معهم مع جدي جابر وحبوبتي الليل يعني فمشينا لأول مرة أشوف يعني
1: جندي من جبهة
0: حتى ما كنت يعني كنا نسمع بأنه في فدائيين يخشوا يحصل درب في كرن في بنك مقتيل ضابط كذا لكن ما كان عندي ما شاهدته يعني
1: نعم.
0: أول واحد شفته كان يعني الله يرحمه عمي محمود جابر راجل طويل وقتها مع صغري طبعا أشوفه
1: كده راجل ما شاء الله يعني
0: لا بمنطلون وبمسدسه ومعاه اثنين طوف واحد منهم اسمه عثمان الثاني اسمه هيلي كحساي هيلي ما اتذكر شباب ما شاء الله يعني بالنسبة لي كانوا يعني حاجة كأنه أنا واقف قدام جبل يعني
1: يا سلام.
0: فقديت معاهم أسبوع مع حبوبته جدي يعني في رورا بيت قبره
1: نعم.
0: فدي كانت أول مشاهدة لي وذكر قعدوني وقالوا لي أوعى تقول شفت كده أوعى تقول عملت كذا لكن برضو حكيت لي بعض الإخوان
1: نعم.
0: بعديها بعد سنة أنا مشيت
1: رجع
0: السودان
1: طلعت من كرن يعني
0: نعم.
1: جميل إذن ربنا نعم ربنا يرحمه ويغفر له شكرا جزيلا لك الزميل برهان على هذه الإداءة وهذه التنوير للفقيد الكبير ونحن نتحدث عن سيرته العطرة سيرة الأستاذ المنادر الكبير محمود جابر يونس ربنا يرحمه ويغفر له مستمعينا الكرام ننتقل الآن إلى هذه الفقرة التي ألقاها أمام المظاهرة التي جرت ضد مهرجان 2012
2: مع بعض عشان نغير الوضع الموجود في إريتريا الوضع الموجود في إريتريا بصراحة يعني يخوف ويهدد أبنائنا قاعدين يموتوا في البحر أبنائنا قاعدين يموتوا في الصحراء أطفال كل عمرهم ما تجي 15 سنة وقاعدين يموتوا بالزبيدية اللي موجودين في الحدود يكون من ناحية أموال نهب ومن ناحية تهديد بأخذ كلاهم. فحتى الأخوة أو الفصائل المعارضة الموجودة لازم تعمل شيء، لازم تعمل شيء. اللي أخذ بالقوة ما يرجع إلا بالقوة، اللي أخذ بالقوة ما يرجع إلا بالقوة. لازم يكون في عمليات فدائية، لازم نعمل شيء للخلاص من هذا المجرم وجماعته. فلازم نتماسك ويدنا تكون واحدة، وبدون واحدة ما نقدر نصل في الموضوع ده. فأتمنى بالنسبة لإحنا كناس معارضين يكون عددنا أكثر من كده، أكثر من كده لازم يكون عددنا، لأنه ما عرفش الإثرين قلوبهم ماتت ولا إيه. قلوبهم ماتت بصراحة، يعني إذا ما تموت قلوبهم ناس أدت فيها وحاربت فيها وقتلت فيها. السياس آخر إنسان اللي جه هو اللي استولى على الحكم، آلاف أدينا منها من شهداء، وربنا يرحم شهداءنا إن شاء الله. ولازم نجيب الحقيقة، نوصل الحقيقة لينوم شهداءنا في مدافنهم. هذا هو الشيء اللي يكون، ونتمنى أن يكون عددنا أكثر من كذا.
1: مستمعين الأكارم، إذن كان ذلك المرحوم الفقيد الملاذ الأريتري الكبير محمود جابر يونس الذي توفى في 31 من أغسطس الماضي هنا بمدينة ملبن. ربنا يرحمه ويغفر له ويصبر أهله ويصبر الشعب الأريتري عموما، وإنا الله وإنا إليه راجعون. إذن مستمعين الأكارم، في أخبارنا الأخرى وفي يومنا مفعم بالمشاعر الوطنية، أحيا المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي في إريتريا الذكرى 65 لإعلان الكفاح المسلح وإطلاق شرارة الفاتح من سبتمبر عام 1960 بقيادة الشهيد حامد ريس عواتي. وجرى الاحتفال بهذه المناسبة الجليلة الليلة الماضية في قاعة فلامنتون بحضور كوكبة من المناضلين والنشطاء والإعلاميين، وتضمنت فقرات الحفل أحاديث من أعضاء قياديين بالمجلس الوطني وعلى رأسهم رئيس مكتب العلاقات الاجتماعية الأستاذ محمد علي الشعب ورئيس مكتب الثقافة والإعلام الأستاذ محمد علي الشياء. وكلمات مثلت الرعيل الأول ومجموعة الاصطفاف الموحد وكلمة النساء وكلمة الحراك الشعبي الإريتري ورابطة أبناء المخافضات والملتقى الثقافي الأسترالي الإريتري، والتي وألقى بدوره الملاذ القديم أيضا عبد القادر بتيس كلمة ضافية ذكر فيها التاريخ المشرف لرجالات إريتريا. وصمنت الكلمات في مجملها نضالات الشعب والدور العظيم الذي قام به طلاع إريتريا وأبطالها المغاوير وفي مقدمتهم السائر حامد إدريس عواتي. وأمنت الكلمات على الحلقات المتكاملة للوصبة الوطنية الإريترية عبر مراحل مختلفة لتشكل مجتمعة تاريخ شعب رفض الديم والذل وتحدى تكالب الأشرار من قوى أقليمية ودولية، وضرب عبر مراحل مختلفة من المقاومة أروع الأمثلة في الفداء والتضحية، وأثبت أن الشعب الحر يكتب فصلا في الحياة بدمائه الزكية وروحه المطلعة نحو التحرر والانعتاق. كما عرجت الكلمات فصلا في الحياة بدمائه الزكية وروحه المطلعة نحو التحرر والانعتاق. كما عرجت الكلمات على واقع

0: قتل سنعي سلسلة من التقدم في مراحل المسابقة، حيث تصدرت التصويت الشعبي على مستوى القارة الأفريقية، وهو ما أهلها للوصول إلى توب 6، حيث وصلت مع 5 متسابقات إلى مرحلة السؤال النهائي على المسرح. ولفتت الشابة الإريترية الانتباه على كل من تابع مراحل المسابقة، ليس لجمالها وحسب، ولكن للذكاء الواضح والثقافة وما تحمله من رؤية لقضايا تتجاوز بلدها. في حين سئلت عن أكبر تحدي يواجه جيلها وإذا أصبحت ملكة جمال العالم كيف يمكنها حله، ركز السنايد في إجابتها على الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي، وأضافت أن هذه الوسائل ينبغي استغلالها واستخدامها بشكل يساعد في تنمية المواهب وإيجاد الفرص للارتقاء بالجيل وإعطاء صوت لمن لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم. وربطت إجاباتها بتخصصها في علم الأعصاب، وقالت أنها سوف تستخدم ذلك للدفاع عن الأطفال ذوي الإعاقة. يذكر أن سنايت هبتاب من مواليد أسمرة بإريتريا وعمرها 27 عاما، درست علم الأعصاب من جامعة جورج ماسون بأمريكا، وهي تعمل معلمة ومرشدة للآباء، كما تنشي مواد تعليمية وتدير برامج غير ربحية، وهي مهتمة بالأطفال ذوي الإعاقة، وهي قضية شخصية بالنسبة لها إذ أن شقيقتها الصغرى تعاني من متلازمة داون. مستمعينا الكرام، كان ذلك إذن الخبر الأخير. الزميل برهان يمكن على هامش هذا الخبر كان إلى حد ما، يعني بغض النظر عن اختلافنا واتفاقنا مع هذه ملكة جمال العالم، هي تقليعة غربية بالتأكيد، يعني البعض والكثير من الشعوب العالمية كلها لا يهتموا بها، ولكن ما لفت انتباهنا نحن كإريتريين. يمكن هذه الشابة هي بالمناسبة ما جاءت من إريتريا، طبعا جاءت من أمريكا لكن تمثل إريتريا، مع ذلك فأول مشاركة لإريتريا مثلا أخذت هذه المراتب المتقدمة، وتم التصويت ضمن الستة الأوائل من 111 متسابق، يعني فضلت مع الستة، وحتى كان نسبة القارة الأفريقية هي أخذت الأول على مستوى القارة الأفريقية، فشكلت فعلا. أنا ما لفت انتباهي كما قلنا في الخبر طبعا هو حضورها وذكاؤها أيضا وإجاباتها، حتى في مرحلة من المراحل رفضت لبس الملابس، قالت أنه غير محتشمة، يعني لبست إلى حد ما الملابس طويلة وقدمت أي رقصات للقوميات الإريترية، فكانت فعلا قدمت يعني عرض وطني إنجاز التعبير،
1: صحيح،
0: وكانت رسالة
1: ورفعت اسم البلد. وأيضا تم هنالك في السوشيال ميديا أحمد بهذه المناسبة كان في تفاعل يعني ما عادي، حتى تم في ناس اقترحت يعني لما يتم مثلا تصويت من أجل تحرير سهام بنفس التفاعل اللي تم،
0: نعم سهام عبد،
1: وأيضا كان في هنالك مقارنة بأنه حتى سهام أعتقد كانت يعني
0: كانت تصل هذه المراحل،
1: كان عندها نفس الأفكار ونفس البرنامج يعني في الأرض عامة، سواء كان في العرض أو في، وأيضا حلمها كان تقريبا مساعدة الأطفال الصغار،
0: يا سلام.
1: فكان في مقارنة تقريبا يعني شاركها الإريتريين حول العالم في السوشيال ميديا بطريقة واسعة. فهنيئا لسنايت وهنيئا لإريتريا بهذه المناسبة بهذا الإنجاز طبعا، ونتمنى أن نرى يعني إنجازات أخرى للوطن طبعا عامة.
0: ممتاز.
1: نعم.
0: جميل جدا. إذن المستمعين الأكارم أبقوا معنا بعد قليل، إذن لدينا كلمات سوف نقول لكم من مناسبة احتفال الذكرى 65 للكفاح المسلح الإريتري والذي يقيم يوم أمس بمدينة ملبورن. الزميل برهان، لدينا أيضا الأستاذ ياسر عبد الرحيم طبعا زودنا أيضا بتقرير مسجل من أنشطة أهلنا في الشمال، هذه المجموعة الكريمة والمباركة طبعا لديها أنشطة بشكل مستمر، وهي طبعا حاجة بترفع الرأس فعلا. سوف نزيع لحضراتكم ما سجله أيضا الأخ العزيز ياسر عبد الرحيم، فأبقوا معنا.

0: مستمعينا الكرام، طاب مساءكم مجددا، ما زلتم تستمعون إلى إذاعة صوت إريتريا. وكما أسلفنا الآن ننتقل إلى نقل الكلمات التي قيلت يوم أمس في احتفال مجلس الوطني للتغيير الديمقراطي بالذكرى 65، وهو كما قلنا كان احتفال مركزي على مستوى العالم أقيم هنا في مدينة ملبورن. نبدأ بكلمة الأستاذ محمد علي الشعب رئيس المكتب الشؤون الاجتماعية داخل المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي.
1: دخلوا معنا هذا اليوم وأتقدم باسمكم وباسمي رفاقي في المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي لأسرة الشهيد محمود جابر يونس الذي ناضل وكافح من أجل استقلال إريتريا وقبل أيام رحل عنا، ونترحم عليه أنه كان أحد أبطال ثورة سبتمبر المجيدة. فتحية لكل شهداء الثورة وتحية لكل قائد وكل شخص نادل سواء في القرى في المدن، كل شعب الذي نادل 30 عاما من أجل التحرير و35 عاما من أجل أن تنال إريتريا مكانتها بين الأمم. يا جماهير شعبنا الإريتري الذي تحل علينا في الأول من سبتمبر الذكرى 65 لانطلاقة الكفاح المسرح من أجل تحرير إريتريا، تلك المحطة الوطنية الخالدة التي دشن فيها شعبنا تحت راية إجابة التحرير إريتريا رائدة نضالنا الوطني مرحلة جديدة وحاسمة من مسيرته الطويلة من أجل حرية والاستقلال والسيادة الوطنية. ففي الفاتح من سبتمبر عام 1961 انطلقت الشرارة الأولى للكفاح المسلح بقيادة الشهيد البطل الحامد ميس عواتي وفاقي بن يمين لتحمل شعب إريتريا بعد أن استنفذ الوسائل السياسية والسلمية في الدفاع عن حق المشروع في تغيير مسيره، قد أختار طريق المقاومة والتضحية دفاعا عن وطنه وكرامته وحقه في الحرية والاستقلال. ولم تكن ثورة سبتمبر حدثا عابرا في تاريخ بلادنا، وإنما كانت تعبيرا عن إرادة شعب بأكمله جسد فيها عبد الله الطويل ملحمة الوطنية شارك فيها مختلف فئات مكونات الشعب الإريتري، وقدم خلالها تضحيات جزيمة، وقدم العشرات الألوف من الشهداء، وتحمل سوارنا المدرونة مع جماهير شعبنا في المدن والأرياف والمخيمات اللجوء والمهاجي سنوف المعاناة والحرمان حتى أصبح الاستقلال الوطني حقيقة مميزة بفد دماء الشهداء وصمود شعبنا وتضحية أجيال متعاقبة من أبنائه وبناته. في هذه المناسبة الوطنية المجيدة يقف المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي إجلالا وإكبارا لأرواح شهداء مسيرة الثورة والوطن في مختلف المراحل الضارة، ويحيي بكل فخر وتقدير الرعيل الأول من المدينة والسوار وكل من حمل السلاح أو رفع القلم أو قدم المال والمأوى والقضاء أو تحمل السجن والتشريد واللجوء وأسهم من موقعه في مسيرة التحرير الوطني، كما يحيي شعبنا الإريتري السامد الذي كان وسيزال صاحب القضية ومصدر شرعية النظام وقاياته. يا أبناء شعبنا، إن احتفالنا بذكرى الفتح من سبتمبر لا ينبغي أن يكون مجرد استذكار لأمجاد الماضي، بل مناسبة للتأمل في واقع وطننا واستخلاص الدروس من تاريخنا وتأكيد الأحد على استقبال الأهداف التي ضحى من أجلها شعبنا. لقد انتزع الشعب في استقلاله الوطني بعد عقود من الكفاح والتضحيات، قال إن أماله أن ينعم بالحرية والعدالة والكرامة ودولة القانون لم يتحقق بعد الاستقلال، فقد أطلق نظام الدكتاتور القناع على إرادة الشعب وقيم المؤسسات الدستورية وأغلق الحياة السياسية والمدنية وأوسد أبواب المشاركة العامة وحرم المواطنين من أبسط حقوقهم وحرياتهم. حول الوطن الذي ضحى من أجل أجيال المدنيين إلى فضاء تليق فيه فرص الحياة الكريمة والأمل في المستقبل. ويعيش شعبنا اليوم أوضاع بالغة القسوة في ظروف استمرار اعتقالات تعسفية والإخفاء القسري وقيام سيادة القانون واستغلال القضاء واستمرار الخطة الوطنية المفتوحة للأجل وتداول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وما يزيد عن ذلك من حية والزعف وتشتت الأعداد الكبيرة.
0: مستمعينا الأكارم، إذن نكتفي بهذا الجزء من كلمة الأستاذ محمد علي شعب، عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني لتغيير الديمقراطية ومسؤول مكتب الشؤون الاجتماعية. زميل برهان سوف نواصل أيضا بس الكلمات الأخرى من ضمن كلمة الأستاذ محمد علي شعب، محمد علي شير، رئيس مكتب الثقافة والإعلام، ولدينا أيضا كلمات أخرى، كلمة للأستاذ نجوى ياسين أيضا، وكلمة للأستاذ الأمين عبد الله أيضا بالتقرينة، ولدينا كلمة يمكن رابطة أبناء المنخفضات أيضا، وهناك حسب ما يسعفنا الوقت. لكن مستمعينا الأكارم، نحن مقبلين على برنامج كبير الزميل برهان يوم السبت القادم 12 سبتمبر تحتفل إذاعتنا إذاعة صوت إريتريا طبعا بربع قرن من البث المباشر. عندنا يوم السبت القادم الزميل برهان يوم كبير طبعا ويوم فاصلة وتاريخية بالنسبة لإذاعتنا، 25 عاما نحن على الهواء، ويسرنا طبعا مشاركة المجتمع الإريتري الكريم هنا في مدينة ملبورن لرؤية أبنائه وإنجازات أبنائه. هذه الإذاعة التي مر عليها أكثر من 40 و50 شخصا سوف يأتي اليوم واللحظة التي سوف نقدم فيها نقول فيها كلمة شكرا لهذه الجنود المعلوم منها والمجهول.
2: نعم أحمد، فنناشد الناس المهتمين عشان يحضروا في المواعيد. طبعا البرنامج حيبدأ الساعة 5،
0: نعم،
2: وحيستمر الساعة 10، والبرنامج حيبدأ 5:30 يعني،
0: نعم،
2: الحضور 5، الأبواب حتفتح 5، والبرنامج حيبدأ الساعة 5:30،
0: نعم،
2: بالموجود.
0: ولدينا ضيوف من المجتمع الاسترالي الكبير بما في ذلك إدارة 3CR، نعم،
2: وعندنا أيضا ضيوف من المجتمع الأوسع من الجاليات الأخرى،
0: نعم.
2: فرجاء نحن الإريتريين لابد أن نتواجد يعني قبل الضيوف، لأنه الاحتفال هو احتفال لأجيال الإريتريا بمناسبة مرور 25 عام منذ تأسيس هذا الصوت أحمد.
0: نعم.
2: فإن شاء الله حيكون برنامج حافل كما ذكرت، طبعا حيتم فيه تكريم حوالي 55 متطوع خلال 25 عام.
0: نعم.
2: ويمكن أغلب الناس ما بتعرف مين هم. فهذه الليلة وبمرور ربع قرن من الزمان لهذا الصوت،
0: نعم،
2: يمكن هذا اليوم هو اليوم المناسب
0: نقول فيه شكرا، نعم، يوم الشكر والثناء
2: ليس،
0: نعم،
2: للمتطوعين فقط،
0: نعم،
2: هنالك أيضا يمكن في بعض الناس حيتفاجئوا ببعض الأسماء لأنه في ناس أحمد كما تعلم يساعدوا هذه الإذاعة من سنين خلف الستار،
0: نعم،
2: فإن شاء الله حيتم شكرهم أمام الجميع. من لا يشكر الناس لا يشكر الله طبعا،
0: صحيح.
2: ونتمنى أن يواصلوا في دعمهم مع الانشغالات الموجودة، إن شاء الله زي ما قلنا حيكون في توزيع شهادات
0: التقدير
2: لهؤلاء التقدير،
0: نعم،
2: المتطوعون، ابتداء من مؤسسة الإذاعة الأخت أمونة عبد الله إلى آخر إنسان يمكن التحق اللي هم عبير و ميساء يعني.
0: جميل.
2: فحيكون من ضمن البرنامج أيضا أحمد هنالك حيكون عندنا فيلم قصير عن الإذاعة، يمكن 10 دقائق،
0: نعم،
2: سيعرض هذا الفيلم في هذه الليلة،
0: نعم،
2: وسنستمع لكلمات
0: لقطات مختارة من برامج سابقة
2: للإذاعة خلال 25 عام،
0: نعم،
2: فإن شاء الله سيتم عرض فيلم عن الإذاعة. وأيضا هناك كلمات حتكون هناك عمدة موني فالي كونسل ستكون موجودة، الدكتورة روز أيسر،
0: نعم،
2: وهي طبعا زميلة الجالية الإريترية لقرابة فوق 20 عام،
0: نعم، كنا استضفناها هنا يمكن يعني أكثر من مرة،
2: نعم،
0: نعم، كان جاتنا في الإذاعة،
2: الآن،
0: نعم،
2: هي طبعا المير لموني فالي كونسل وحتكون متواجدة، وأيضا إدارة 3CR ستكون متواجدة، وأيضا متطوعين من 3CR، ولدينا أيضا ضيوف من الجاليات الأفريقية الأخرى،
0: نعم،
2: وسوف يتخلى البرنامج طبعا عشاء فاخر إن شاء الله. يعني ما حنقول عشاء خفيف.
0: نعم.
2: يعني اللي يحضر أبدر حيأخذ أكثر إن شاء الله يعني.
0: بإذن الله تعالى.
2: والمناسبة ما فيها تساكر طبعا.
0: الدخول
2: مجانا والحضور مجانا. لكن في داخل القاعة إن شاء الله هنالك مفاجآت في معروضات في أشياء. ونتمنى الناس يشاركوا إذا عجبهم البرنامج. ما عايزينهم يشاركوا
0: يعني ما في تذاكر لكن في خلال التبرعات طبعا. هذا الصوت عالي طبعا وباقي بالجهد المادي يعني مادة تبذل في هذا الصوت. نعم.
2: باب التبرعات ستكون مفتوحة. أي إنسان عايز يتبرع بأي مبلغ إن شاء الله يكون 10 سنت يعني في المكان
0: يعني
2: يكون في هناك في جهاز البنك ما حيكون في حجة طبعا. هناك جهاز وهناك أيضا صندوق.
0: نعم.
2: من يريد أن يتبرع كاش من يريد أن يتبرع عبر
0: الحساب البنكي.
2: نعم. واللي يريد أيضا ما يتبرع ما في أي مشكلة حضوركم. نعم. طبعا هو أولى.
0: نعم.
2: أيضا أحمد هنالك سوف نكشف يمكن الناس اللي دعمونا خلال 20 عام كسبونسرشيب. يعني هنالك مؤسسات أفريقية صغرى سواء كانت من الجالية الإريترية أو خارج الجالية الإريترية ليس الإذاعة فقط. أيضا دعموا الفرق الكروية في الجالية ودعموا الجالية ولا زالوا يدعمون الجالية ويدعمون أيضا فروع الجالية في مختلف المناسبات.
0: نعم.
2: فحيكون في بورد خاص بالنسبة للسبونسرز. يمكن أيضا الناس حتشوف يعني البيزنس المقاعدين يتعاونوا.
0: ممتاز. إذا راح تكون ليلة تعريفية ليست بالإذاعة وحسب ولكن أيضا بالفعاليات الموجودة.
2: لا بالفعاليات الموجودة في داخل المجتمع الإريتري وأيضا خارج المجتمع الإريتري هنالك داعمين كثر.
0: نعم.
2: فإن شاء الله حتظهر أساميهم بالذات من الأعمال الصغرى. سوف نظهر أساميهم. هنالك من واصل معنا في التبرع وهنالك من تبرع في السنين الماضية. فنحن حبينا نعمل اللي هو البورد خاص بالنسبة للمتبرعين
0: يعني لفت الشكر
2: لهم
0: يعني. نعم. بغض النظر المتبرع كم مرة أو وقف أو استمر بغض النظر لكن كلمة شكر ووفاء من
2: يعني الناس بكسرت السايم بتاع السبونسر شيء والبتشوفه.
0: نعم.
2: عشان ما يكون في فكرة بأنه هنا من
0: يعني
2: في
0: مبالغ كبيرة بتأتي منه.
2: لا
0: نعم لا بالتأكيد يعني.
2: هنالك في موازبين. نعم. مثلا إذا قلنا زي روزا ريستورانت مثلا كمثل يعني.
0: نعم.
2: من الناس المواظبين سنويا. وعندنا المؤسسات ايضا. مثل الرابطه سنتر اوستراليا. مثل ايضا عندنا
0: روزا ايضا ريستورانت مثلا مطعم روزا
2: عندك ايثار
0: مطعم. نعم.
2: عندك روزا.
0: نعم.
2: عندك مروه فودس.
0: نعم.
2: يعني عشان ما انسى واحد ولا اثنين لكن في عصر
0: على مستوى الافراد يعني. مستوى الافراد عندنا متطوعين على المواظبين يعني في ناس.
2: نعم. نعم. بدوا نعم. نعم. ونحن قاعدين نذكر اساميهم طبعا.
0: نعم.
2: يمكن هذا العام شويه انشغلنا بترتيبات الاحتفال. نعم. فلم نتمكن تغطية كل شيء وحتى ما تابعنا إذن التبرعات وكما شاهدنا أحمد تبرعات هذا العام كان ضعيف جدا صراحة. لكن إن شاء الله يعني نحن نتمنى الناس لكي تلحق والناس طبعا ليس بعدم إرادة المشاركة لكن بقى يحصل نسيان أيضا. نحب أيضا التذكير الدائم.
0: نعم. إذن نعم زميل برازان المستمعين الأكارم ما تنسوا إذن احتفال إذاعتنا يوم السبت القادم في فلامنتون كوميونيتي سنتر طبعا 25 ماونت ألكسندر رود من الساعة 5. زميل برهان ننتقل الآن. نعم.
2: نعم.
0: من 5 إلى 10
2: من 5 إلى 10 يا ريت والناس تحضر في الزمن يعني الساعة 5 إن شاء الله.
0: إذن ننقل المستمعين الأكارم نستمر في نقل الكلمات التي قيلت يوم أمس في احتفال المجلس المركزي للتغيير الديمقراطي في إريتريا بالذكرى 65 للكفاح المسلح الإريتري. هذه كلمة الأستاذ الأمين عبد الله.
3: أحواتين أحاتين كبوان قدائم تقادرتي أبزل رخابكم إننا مسكنكو كيف مسكنكو كحلف أي دلل كبورز بنا بعد حادة مسكرم مخبارنا جيجنة كبيتاتن زحالة في تاريخنا مذكر طرائز ايقوني يقداس أبهلو كنتات حقرنا ناس تنتنا كاب تاريخنا تمرتي نقسم اللو نتنفز بنا مسوقاتي زخف اللوم علاماتات نمررقات مبسعانا نحدث اللوم أبقاطا ميك خووني يبا بيرترا نحن نوح حمتات قلسن مسواتن هقراوي نتنت الرقاب بيسوي أخو نمبر نحن نتنت حرنتن نتن فتحون كبرون لأن حقن نمركاب زنبورو تسفا حساب لومي أي ترقاب تسن تكتراوي سرعت كل ذات حزبي لدلت حزبي عارفينو قوامي تكالات ألبو غيرو فلتكاوين سبلاوين حيوان عارفينو بحرياوي حزبنا تصفو أقيدو ذيقاتات كمسراتاوي مسالاتو من حرناتو من أقيدو يركب إرترا هقرنا بزحاب قلدتات إرتراويان تسووا لها هقر خبور هوات المنبار تصادفو مسائي المركاب عدلات نسقنا لها هقر كوينا الله حزبنا لومي بزي حقاو مسرح مأسرتن مسوارن بخران لعلنا حقن نصاف درت ألبو تهدروا أبر قلود كمون بسنكر حسون قطباوي محبراوين كنتا أزيو كبيت هود يحلف الله بسنكزي كا مزحات ديقات نسدت تقالعهم أبملا علم فح إلهم يركبوا أبزغرزي بهزم زحزنا لنا عبيد في الليل تهجروا والنالي عدل المخان كله في مسواتي زخفوله هزبي تحس السان عم حمشتن عمد كب مجمار صوراؤه نمسلونا حرنة فتحن ملو زي زقنا تاوي مسل نمرقات كسر حجيك على اسم الله إيو سلزي نسواتنا صورنا هزبنا حكنيا تأمننا مرأي جدنتهم مذكر تراي كونان يقدس نتهم يسووا لهم كورتات علاماتات مالت نحقر حرنة زهلوا حزب أب فتحن لعلنا حق معرزة قناتها ومسالات يستسرتت حقر نمرقات بتكهر مكلاس نايقدن إيو خبرات حقراويان تقاوم تحت.
0: إذن مستمعينا الأكارم نكتفي بهذا القدر أيضا من كلمة الأستاذ الأمين عبد الله إدريس بالتجرينياوية، طبعا هو أيضا عضو المجلس الوطني. الآن ننتقل إلى كلمة الرعيل الأول للمنادر الكبير عبد الله إدريس علاج، حيث ألقى ممثلا للرعيل الأول.
4: اسمحوا لي أن أحيي حضوركم الكريم بهذه المناسبة العزيزة في قلوبنا وهي فاتح من سبتمبر عام 1961. يحتفل فرع استراليا وجاليتنا الموقرة بمدينة ملبن اليوم بذكرى مرور 65 عاما للكفاح المسلح بقيادة جبهة تحرير إريتريا الذي أعلنه قائدنا البطل الشهيد حامد إدريس عواتي ورفاقه الأبرار الذي أطلق الرصاصة الأولى في منطقة أدان عام 1961 وأعلنوها ثورة حتى النصر أو الشهادة. وبهذا الإعلان التف الشعب الإريتري حول ثورته، وبعد فترة من الكفاح المرير وبالرغم من تكالب الأعداء غربا وشرقا ورغم كل ذلك ان صمود وتضحيات الشعب وثورته قد هزم الاعداء ونال استقلاله في عام 1991. لقد كان الفاتح من سبتمبر 61 معلما بارزا في مسيره نضالنا الوطني من اجل الحريه والاستقلال، والذي امتد لنصف قرن من الزمان، بداية من النضالات السياسية التي خاضوها أبهاتنا وحتى إعلان الكفاح المسلح في في سبتمبر 1961. يدنا مسيرة ثورتنا الوطنية نحو تحقيق أهدافها الأخرى المتمثلة في سيادة القانون والتنمية والعدالة والسلام. قد تعسر بسبب السياسات الطائشة واللا مسؤولة للطقم التي جلست في سدة الحكم وبحكم الأمر الواقع بعد هزيمة العدل الإثيوبي. هذا ومن هذا المنطلق أدعو كافة القوى الوطنية أن توحد صفوفها وأن تنتبه لهذه المؤامرات التي تحيك وطننا وأن تعمل بأسرع وقت للتغيير، تغيير النظام والحفاظ على سيادة الوطن ورفع كافة الظلم من كاهل الشعب الإريتري. عاشت ذكرى الفاتح من سبتمبر، عاشت إريتريا حرة ديمقراطية، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
0: إذن مستمعينا الأكارم، كان ذلك المناد الإريتري القديم عبد الله سعيد إدريس علاج، ومثل هنا الرأي الأول التي تعج بمدينة ملبورن بالتأكيد. وسطنا هنا منادلين كسر من الرأي الأول، فلهم التحية والتجلى في عيدهم الوطني. الآن ننتقل إلى كلمة رئيس مكتب الثقافة والإعلام الأستاذ محمد علي الشيعة.
5: على الشهيد الفقرناوي بيومين الشهيد محمود جابر إحدى الرعيل الأول، كان قيادي المركز الخامسة وكان له دور بارز جدا في هذا العمل الميداني وفي أصعب مناطق ناظر على المركز الخامسة، وخاصة بعد ما سلم قائدة وأنتهي كان له دور كبير جدا في هذا الجانب. والغريبة سبتمبر تنادي الرعيل يوم 29/8 ذكرى استشهاد الشهيد القائد رئيس حمدان، يوم 3/9 ذكرى استشهاد الشهيد القائد عبد الحفظ، وهكذا تواليك شهداؤنا في هذه المرحلة. شاهدنا المقطع المصور القصير عن حمد عواته، وهذا المقطع مركز في جانب شخصيته ودوره، إن كان في الجانب الفروسية أو إن كان جانب تربيته أو إن كان جانب دوره. أيضا حمد عواته هو من الريف، تاجر فلاح وثم عسكري وثم مدني بعد ما أخذ دوره في روما، فيعتبر حمد عواته أفندي بمعنى الكلمة، فلاح ابن فلاح بمعنى الكلمة، ودوره كبير جدا. احنا نقدر نحن دعواته ضمن صيغة معينة، اللي هو الصيغة بتاع المشروع الوطني، ليس شك فردا ولا نبت شيطاني، انما هو ضمن المشروع الوطني الذي اللي قادوه ابانا على راسهم عبد القادر الكبيري وعلى راسهم ابراهيم السلطان وعلى راسهم الشيخ عزيز حمد ادم، ودور الحركة الوطنية في الفترة الاولى. حامد دعواته يعتبر ضمن هذا المشروع الوطني، هذا المشروع اللي لازم ننادل من أجله ونستمر في هذا النهج. لعب دور كبير جدا المصريين الرابطة الإسلامية ثم الكتلة الاستقلالية ثم حركة التحريرية ثم جبهة التحريرية، كل هذه المجامع حامد عواته كان له دور فيها وكان له مجال. في الفترة الأولى الإنجليز عملوا حاجة اسمها الخلقة الفوضى الخلاقة، بمعنى كان بيحركوا الشفتة حتى يستولوا على إريتريا، حتى لجنة تغسل حقائق عشان ما تأخذ إريتريا استغلالها وتصفى الاستعمار زي ما صفت سومال وزي ما حصلت في ليبيا، تصفية الاستعمار كمان. الشفتة كان بيتحركوا وحامد عواته كان يسطى هذا الجانب، لعب دور كبير جدا في المنطقة وكان له دور اجتماعي ودور فدائي لحماية المنطقة. ثم بعد القرى الفدرالية المشروع الوطني روى الفدرالية بكسرة أفضل من الضم لإثيوبيا، لأنه كان في ضم إثيوبيا، كان في البلدلك وضم روى الفدرالية أفضل لأنه فيها دولة إريتريا ذات السيادة، عندها برلمان، عندها بوليس، عندها شرطة، عندها وزراء، عندها كل شيء. ترتبط إثيوبيا بإثيوبيا الفدرالية فقط بجانب معين اللي هو في الخارجية والدفاع عن الكامل. فبالتالي أعضاء البرلمان القوى الكتلة الاستقلالية كلهم ضروره الدفاع عن هذا المشروع.
0: إذن مستمعينا الأكارم أيضا نكتفي بهذا القدر من كلمة الأستاذ محمد علي الشيا رئيس مكتب الثقافة والإعلام. نظرا لضيق الوقت طبعا لدينا اليوم عاوزين نسأل معظم الكلمات التي ألقيت أو على الأقل شيء مقتطفات منها، ما قاعد نزيد طبعا كل الكلمات لكن جزء منها نظرا لضيق الوقت لدينا لسه. الآن ننتقل أيضا لكلمة المرأة الإريترية، هذه المرأة التي طبعا الزميل برهان لعبت دور كبير في النضال الإريتري في كل مراحله. المرأة كانت مع الجندي وكانت مع المقاومة في كل مكان. الآن كلمة المرأة الإريترية ألقتها الأستاذة نجوى ياسين فنستمع إليها.
6: تحية تليق بذكرى الأول من سبتمبر، تحية لمن أشعلوا حرارة، تحية لمن أشعلوا شرارة الحرية، ولمن دفعوا أعمارهم وأرواحهم ثمنا للوطن، ولأمهات إريتريا ونسائها اللواتي حملن وجع النضال وأمله جيلا بعد جيل. وتحية لكم أنتم الحاضرين اليوم، لأن الأوطان تبقى حية ما دامت ذاكرتها حية في أبنائها وبناتها. الأول من سبتمبر بين أمانة الماضي وقلق المستقبل، شرارة الثورة وأمانة التاريخ. في الأول من سبتمبر عام 1961 انطلقت شرارة الثورة الإريترية بقيادة الشهيد حامد إدريس عواتي ورفاقه كما استمعنا لعمنا عبد الله. فبدأت مرحلة تاريخية من نضال الشعب الإريتري من أجل الحرية والكرامة والوطن. وفي هذه الذكرى نستحضر تضحيات جيل قدم شبابه وعمره وروحه من أجل أن تكون لإريتريا دولة حرة ومستقبل أفضل. المرأة الإريترية شريكة في صناعة التاريخ. لا يمكن أن نتحدث عن ذلك النضال دون أن نتوقف عند المرأة الإريترية التي كانت شريكة أصيلة في مسيرة الثورة. فلم تكن المرأة مجرد أم أو زوجة أو ابنة تنتظر عودة المقاتلين، بل كانت مقاتلة وممرضة ومعلمة وعاملة وناشطة، وتحملت مسؤوليات كبيرة في ظروف قاسية. دفعت المرأة الإريترية ثمنا باهظا من أجل الوطن، فقد فقدت أبنائها وأزواجها وأخوتها وعاشت سنوات من الحرب والنزوح والفقد، لكنها لم تنكسر، بل واصلت الصمود والعطاء وأسهمت في بناء الوعي وحماية الأسرة والمجتمع. من تكريم الماضي إلى حقوق الحاضر، إن تكريم المرأة الإريترية لا ينبغي أن يقتصر على الحديث عن دورها في الماضي، بل يجب أن يمتد إلى حاضرها ومستقبلها. فالمرأة التي شاركت في الثورة وضحت من أجل الوطن تستحق اليوم أن تعيش بكرامة، وأن تتعلم وتعمل وتشارك في صنع القرار، وأن تكون شريكة كاملة في بناء إريتريا. جيل يرحل وأمانة تبقى، واليوم نحن نودع واحدا تلو الآخر من رجال ونساء ذلك الجيل، وآخرهم المناضل محمود جابر بغرب. يفرض علينا ذلك سؤالا مهما، ألا وهو: هل حافظنا على الأمانة التي تركوها لنا؟ وماذا سنترك للأجيال القادمة؟ بين سنين وسهام سؤال وطن. نفرح اليوم بسنين هبتئاب تولدمت هن، ونفتخر بما تحققه، لأنها تذكرنا بما تستطيع ابنة إريتريا أن تصنع عندما تجد الحرية والفرصة والدعم. وفي المقابل نقف أمامنا سهام علي عبدو التي اعتقلت هي في 15 من عمرها، لتذكرنا بأحلام سلبت منها سنوات من العمر والحرية. بين سنيد وسهام يقص الوطن كامل. أي مستقبل نريده لبناتنا وأبنائنا؟ هل نريد مستقبلا تفتح فيه الأبواب أمام الطاغات والمواهب؟ أم مستقبلا تغلق فيه الأبواب أمام الشباب وتصادر فيه الأحلام وتهدر فيه سنوات العمر؟ إريتريا التي نريدها، نحن نريد إريتريا تستطيع فيها المرأة أن تتعلم.
0: إذن مستمعينا الأكارم، كانت لك كلمة المرأة الإريترية في احتفال يوم أمس، احتفال الذكرى 65 للكفاح الإريتري المسلح، والذي يقيم هذا الحفل بمدينة ملبورن تحت إشراف المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي الإريتري. الزميل برهان، ما زلنا ننقل الكلمات، ننتقل الآن لكلمة الكادر الإريتري القديم الأستاذ عبد القادر هبتيس، أحد كوادر جبهة تحرير إريتريا. وعبد القادر أستاذ برهان طبعا نموذج فريد من نوعه، يعني يمكن من 10-12 سنة بدأ التحق بالثورة ويوزع البيانات داخل أوردات، وقام في الخلية بتاع الجبهة، ثم انتقل إلى السودان، ثم عاد إلى إريتريا، كان يتنقل فحالة فريدة، يعني فوق 60 عام تقريبا هو في النضال، يعني في حالة مقاومة إلى اليوم. فالأستاذ محمد علي الشيخ طبعا لما قدمه قدم جزء من تاريخي، حالة نادرة فعلا، يعني عايش في إريتريا طولا وعرضا يعني. وفي النهاية زي ما سمعنا أحلامه أنه يعود إلى مدينة قردات ويقعد في المسجد ويمشي إلى بيتي وجامع تراويح. أنا عندي طموح بسيط، يعني ما لا, لا, لا سلطة ولا جاه ولا حاجة، عاود يمشي يستقر في مدينتي التي ولد فيها.
2: يمكن أحمد طموح أغلب الشعب الإريتري
0: بالذات، هذا الجيل، نحن جيلنا دلوقتي،
2: الناس يعني الناس اللي عانت. يعني عبد القادر عندما يقول هذا الكلام أحمد، كما ذكر مبارح وأيضا كما ذكرت الآن، هو التحق بالنضال وهو في عمر صغير جدا، وكان زي ما تقول طوف، كان بحكم صغر سنه،
0: نعم،
2: كان بيودي مراسيل وكان عاقل ويفهم بأنه في اجتماعات بتحصل وكذا إلى آخره. وأيضا عنده دور كبير بالمناسبة عبد القادر محمد،
0: نعم،
2: أخونا عبد القادر هبتيس، يعني تعرف بأنه مدرسة نضال
0: في مدينة كسر اللاجئين،
2: يعني من الناس
0: اللي
2: أسسوها كان عبد القادر هبتيس
0: قبل ما يمشي سوريا الكلام ده، هو صغير
2: وهو طالب في الإعدادي وكيها، يعني
0: كان رؤية، يعني رؤية كبيرة،
2: فتح المدرسة دي أحمد لتدريس أخواتنا اللي كان بيشتغلوا عاملات
0: في
2: زي ما تقول محو الأمية كان
0: أصلاً،
2: يعني بعد ذلك تحول إلى مدرسة أساسية، والآن مدرسة النضال لأكثر من 40 عام ولا 45 عام، قرابة 50 عام،
0: الكلام في منتصف السبعينات الكلام،
2: نعم. لا زالت مستمرة،
0: نعم.
2: أيضا في تأسيس اتحاد الطلبة ودوره يعني حتى في القاهرة،
0: معروف
2: في سوريا،
0: يعني في سوريا في
2: القادر، نعم، فعلا من السينير كادرس في النضال الإريتري من طفولتي إلى اليوم،
0: نعم.
2: وما عنده هم عبد القادر، ما عنده وانا صغير إريتريا، يعني حتى ونسته العادية دائما إريتريا،
0: عن إريتريا وعن أبطال. دلوقتي احنا نستمع للكلمة، أيضا لديه يعني ذاكرة قوية وعنده معلومات قوية عن إريتريا، يعني حتى الشخصيات ذكرهم أمس غالبا ما سمع بها الناس، نعم. فعلا فننتقل حاليا إلى كلمته، نعم، كلمة الأستاذ عبد القادر هبتيس.
5: وله دور كبير جدا وما زال ينادي، وصار حركة طلابية فيها، فليتفضل أخذ الباقي.
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: مسموع يا جماعة.
7: أحيي نفسي وأحيي الشعب الإريتري بمناسبة ذكرى سبتمبر، ذكرى انطلاق الكفاح المسلح. هذه الانطلاقة دي اللي تمت ما تمت صدفة زي ما قال الأخ محمد علي الشيخ، فعلا كان في تحضير وكان في نضالات خاضها الشعب الإريتري، وناس كتار ممكن التاريخ ما يعرفوا بأنه نحن أو أهلنا في البركة، والقائد يصدوا لما جات الحملة بتاع المهدية ووصل لحد أكبر منعاء في دوحة غردان، الناس ما يعرفوا أنه الشعب الإريتري له وصد أيضا للغضب الشيب اللي كان يتكرر في إريتريا، كان يصدوا له دائما الشعب الإريتري، ما كانوا مسلحين لكن أصلحته بالخبير، وهذا ما قالوا له، هزموه فرع بتاع قبيلة استقبلوه وطاردوه الحزم ودخلوه هنا. فنحن الإريتريين يجب نفتخر بتاريخه، نحن يجب نفتخر بتاريخنا. حامد عواتي وما حدث يوم 61 تحت الحاصل لمشروع وطني خاضوا الرابطة الإريترية، الرابطة الإسلامية، وخاضوا وحركة التحرير، والقوة كلها كانت تتحرك. يعني الدور اللي لعبوا عمل إدريس حمد آدم، إدريس حمد آدم لعب دور كبير ورجل مظلومه. الناس ما بتعرف إدريس وما تتكلم. إدريس حمد آدم عقد اجتماعية في مدينة أبو ظبي سنة 57، عقد مع عيان مدينة أبو ظبي، وشكوا لجنة لاتصال بكل المدن الإريترية عشان يجي يقنعوهم بضرورة الالتحاق بالشيء اللي هيحصل في المستقبل. بالإضافة للتحرك بتاعته بعد ما طلع مشى الغيرة، عمل الاجتماعات سنة 60، أسسوا جبهة التحرير، أسسوا مع الطلاب الإريتريين والمحيط تقريبا السياسي كان موجود ومعه بقية الطلاب. وفي نفس الوقت اتضح بأنه في مجموعة ثانية كان منظم نفسها بقيادة سيد حسين. سيد حسين الشهيد سيد حسين كان مجموعة صغيرة كان منظمين ضد النظام، كان ضد الاستعمار الفكري. ففي كل مجموعة كانت تتحرك. فلما الناس تتحرك في مدينة أبو الضواحية اتصالات بحامد عواد واستعداد حامد عواد على يفجر الكفاح المسلح، الناس الجيش اللي كان يتحرك من الجيش السوداني كان يتحرك من الجيش السوداني، دي كلها كانت محاولات. فالناس اللي لعبوا دور كبير جدا في الوقوف إلى جانب حامد عواد ودفع اللي قدام هو تقريبا في مدينة أبو الضواحية بالتحديد أستاذ محمود أحمد صالح. أستاذ محمود أحمد صالح إنسان ما عادوا أستاذ محمود أحمد صالح. عندك أستاذ محمود أحمد صالح، عندك الشيء صالح أحمد سعيد، ممكن الناس كتار ما يعرفوه. صالح أحمد سعيد من أبرز، إذا كانت إريتريا ما أنجبت المرأة الإريترية ما أنجبت، بس لو أنجبت صالح أحمد سعيد يكفي. إذا كانت المرأة الإريترية يجب أن تفخر بأنه أنجبت واحد اسمه صالح أحمد سعيد. الناس كتار لو سألتهم صالح أحمد سعيد ما بيعرفوه، نتيجة لأنه في تقصير إعلامي من نحن يعني. والناس اللي كتاب وصحفيين وغيرهم المفروض في ملاحم حصلت، المفروض الناس تسجلها. التغيير السياسي والكتابة السياسية عادية، لكنه ملاحم حصلت في داخل الإريتريا. زي مرحمة الشهيد أحمد ولده لما يجي يهاجم المعسكر بتاع منصورة ويرفع العلم الإريتري ويتحدى ويستشهد ويقع، ولما يجي يشيلوه دار يشيلوه يقول لهم لا ما تشيلوه يا جماعة، عشان الجيش اللي فيكم ما يلاحقهم ويسبب في ضررهم يعني. فيفضل في المكان ويجي يشيلوه في مدينة أغراض، وفي مدينة أغراض يتف على الغائط كبديعة يعني. يتف فيه وذاك يطلع مسدس ويقتله مباشرة. وتم أول واحد ممكن تم تعليقه في مدينة أغراض هو تقريبا إذا كان معرف قبل معرفة تجربة هي ولا قبل ما متأكد، لكن أحمد الله عندنا بطولات كيف نحن نسجلها؟ الصح الأدباء والشعراء وغيرهم دليل أكتب عن مراحماتي في شكل مسرحيات في شكل شعر في شعر روايات أكتب عن هذا الشعر. فكان حامد عواد لما طلع طبعا المجموعة اللي حاول بقدر الإمكان احتضانه ومعه ودفعه للنا كان على رأسه زي ما قلت لك أستاذ محمد محمد صالح وأستاذ وصالح محمد سعيد، وفي واحد تاني الناس كلها ما بتعرفه محمد يوسف. محمد يوسف آدم آدم الترجي، هذا الإنسان ده من أبرز الأبطال. الرجل بطل كان وكان يتحرك لدرجة أنه حامد عواد كان متكيف هنا لما قابله يعني. رجل متحمس كان، فقال أقعد في أبو ظبي ما تطلع أقعد عشان يحرك الناس. ففي شخصيات لعبوا دور كبير جدا نحن يجي إبرازها وتعريف الناس. الشيء الأساسي نحن نتسرع والشعب الذي يقول التف حول الثورة فيه، ومشروعنا كان مشروع وطني. شو لك هذا المشروع من مجموعة معينة يا؟ ما نقول الحاضنة بتاعتهم كلهم تجرية بالمناسبة، ما نقول كلهم مسيحيين وما يجب أن نميز. الآن المسيحيين بتاعنا التجرية قاعد يقول والله نحن ما قاعد نحكم، قاعد يحكم تجرواية وقاعد يسبوا الأسماء يعني. قاعد يقول عشان نحن نعرف، قاعد يقول نحن ما تجرين، نحن تجرين بريئين نحن. نحن اللي قاعد يحكم يقول لك اسمه حقوص وأساسة فرجي و مانكا وفي اثنين تانيين انا لا ما ذكرت خمسه تقراوين ما يفرين ما اللي قاعد يحكم يفرين الان هم والمسيطرين على الاقتصاد بتاع البلد والمسيطرين على الامن بتاع. فمهمتنا نحن مش الابتعاد من المسيحيين، لا هو نحن الغرب ليه ما جمعناهم جمعنا في المشروع الوطني وخليناهم يلتفوا ويجيبوا على المشروع الوطني؟ ايضا الان كيف نحن نجمع الناس دي في المشروع الوطني ويجيبوا على المشروع الوطني اللي نحن عاوزين شنو؟ عاوزين حقوق. انا هل رجلي الان تشبهني؟ ما تشبهني. رجلي الان ما تشبهني. انا عاوز تشبهني. مش تشبهني بمعنى انه والله لبسي جلابيه ولا لا لا لا. تشبهني المرأة اللي في انه والله انا عاوز اللغة العربية. عاوز احنا الشعب الريفي. تدري؟ عاوز انه اكون ممثل في الشرطة. في البرلمان. في الوزارة في أي شيء. اليوم نحن مو ممثلين. اليوم نحن قرابة في داخل البلد بتاعنا. تدري؟ فنحن خلافنا مع النظام بتاع الجبهة الشعبية أو خلافنا مع النظام بتاع السيد أبو الرئيس. ده ما يدفعنا بأنه نحن يكون عندنا نزعة بتاع كراهية لحاجة اسمها التجريمة. أو
0: مستمعين الأكارم، إذن كانت تلك أيضا جزء من كلمة الأستاذ عبد القادر بتيس، هو كما قلنا طبعا كادر قديم في جبهة التحرير التريا وما زال مواصلا طبعا نداله ضمن تنظيم الحزب الشعب الديمقراطي الأرتري. سوف نكتفي بهذه الكلمات من المجلس الوطني من احتفال المجلس الوطني يوم أمس. الزميل برهان، يمكن قبل الفقرة الأخيرة لدينا قبل ما نختم برنامجنا هذا اليوم سوف ننتقل إلى الأخ الزميل ياسر عبد الرحيم، طبعا مسجل لنا ايضا تقرير صوتي من اهلنا في الشمال. ففاصل الزميل برهان، فاصل غنائي، ثم نعود الى العزيز ياسر عبد الرحيم فابقوا معنا.